0: واو واو واو واو، بصحتك بصحتك، فرانشمون بصحتك، فرانشمون بصحتك، بصحتك بصحتك.
1: شيري جينيراسيون 2000 سي سور شيري اف ام.
2: La radio référence des années 2000.